0: Bali. Auf Bali.
1: Vielleicht hat die Wichtigkeit aus dieser Talerasse. أنا حنا من حيفا هذا شعري هذا بحري
2: هذا بحري هذا بحري
0: هذا بحري
2: هذا بحري
3: أوه ياه
0: أنا ديانا من تتعوى ثلاجات غسالة

بيفيدك ولا بيحبك ولا بيشيلك ولا حد معه صغار يعيلك. ايه بص هتربي يجيلك. ايه بيحبك ايه بيحبك.

0: قوة الإيمان عن جد. أنا إنسان منيح عن جد، بيطلع لي فوت على الجنة. أنا إنسان كثير منيح، عملت كثير أشياء منيحة مثل ثلاث مظاهرات، ثلاث مظاهرات صح؟
1: والله عملوا لي
0: بعد مظاهرات ثبت على الصهاينة، وكمان في هودي الاولاد الصغار اللي بكوا على حجز قناديا بيبيعوا مصحف، كمان اشتريت المصحف مع اني درزية بس اشتريت المصحف. فانه تاني اطلب شي تاني مع جني بخصوص لقيامي. يعني انا ما عنديش مشكلة تقوم لقيامي، بس انه مش على الصبح الساعة 2 11-12 بكون تمام. لا يا رب تكون عم تمزح بخصوص العقاب، بلكي بيحط لنا كونديشنر بجنة. وكمان شغلي دخلك يا ربي قادر يا حق يا كريم، هذا الجند الإسرائيلي اللي على المشمار قبول، هذا اللي كل مرة لازم أقنعه إن دروز عرب فلسطين وسوريين ما بيخدموش بالجيش، نحن اهل الجولين. يا رب قادر يا حق. عليكم عليكم بتعبد الواحد.
2: So last night you were in Ramallah.
3: It's a big audience, quite a diverse audience, but a
4: Ramallah
3: audience. Tomorrow we go to Nablus. And there's ideas and issues raised in quite a lot of the sets that are potentially more challenging in more conservative or traditional communities. We can't cater for everyone's potential offence, but there are lots of red lines in Palestine. That's said all the time, isn't it?
0: Yeah.
3: But where do you think they are in your own set?
0: For me, on my set, there's...
3: potentially quite dramatic.
0: Yeah.
3: No, it's not. Come on, it isn't.
5: وانت جايت لنا الكوميدي، يعني انت قاعد تضحك على الدين. الجمهور بيفهم انه المسرح بيحكي باسم المجتمع.
6: انه اكيد لما بتعمل بمحل زي حيفا ولا هاي، حتى كمان بهاي المحلات مرات صار في اكثر اعتبارات، يعني فاهم؟ في اشي بالدين، يعني انا واجهته كانت اشياء بالدين المسيحي وهيك وهاي، فعملوا علي هيك مقاطعات وهيك. بس كملت، يعني مش انه هاي، بس بقول لك
3: obviously we'd like to avoid that, but we know it's not offensive material in that sense.
0: Yeah, I believe not.
3: You're using comedy to challenge their beliefs,
0: yes,
3: perhaps, but
0: exactly,
3: not to attack them.
0: It's not about how I will do my set tomorrow. It's not my big deal. My big deal that I'm living here in this community every single day. I can't say whatever I want without apologizing to everybody. خلاص. It's make me dying inside.
7: كيف مش قادرين؟
0: Who's come to watch me? At least الناس اللي جاية تخبرني تتغير. تطلع مع أسئلة، تفكروا الموضوع. كان في محجبات امبارح. بلش اسمه. استغفروا الله، عصبوا، صح؟ بس طلعوا عم يضحكوا وسلموا علي. They accept me. That is a change.
8: منيح انه احنا هلا بنفكر كيف نتعامل مع الاشياء، بس هاي البلد سامع، يعني لازم تفهم
7: انه
8: ردة الفعل دائما مش متوقع، مش ما بتتوقعيش منه شيء.
0: اوكي، وي ويل دو ات. اي ويل take this 5 minutes and put some...
3: And put another 5 minutes, yeah.
7: If we practice it at some point tomorrow.
6: Maybe like...
0: Let's try to laugh, okay? It's worth me.
3: I mean, experience was so great for all of us last night to be having to have this conversation the next day.
0: Sadly,
3: yeah. Anywhere else you'd be going, woohoo, we're taking this amazing show on tour. And it's
7: farther.
3: A storming success and we're going to kill everywhere. But that's kind of the point of doing this project and doing it here.
1: يلا
4: It's difficult to be a woman in the world generally and especially here. Always you put filters to make people accept you. I'm trying all the time to be myself without filters. I am a free woman, I'm wild and loud. I want all the time to see what I think and what I believe. That's difficult.
9: The concept of a stand-up circuit was really new in Palestine. We brought all those funny stories from all these different areas. As a country, we don't know each other that well. Every community in Palestine is different. It's a big lesson to understand all those differences.
10: Yalla.
11: جاهزين
10: خمسة
11: تعريقات
10: شو
11: واحد اثنين ثلاثة يلا هذا التقرير الأول ديانا السويفي
12: مساء الخير نايمين أنا ديانا السويفي مؤسسة ومديرة مسرح الثلاجة أنا من بيت عوا بتعرفوا عني أكثر جوجليني جوجليني بيت عوا وين بيت عوا عشان سألتي وين بيت عوا بيت عوا بتيجي بين ستشا وتشوك حتى إحنا مشهورين بكثير أشياء في بيت عوا بس بدي أحكي لكم عن أهم شيء إحنا مشهورين فيه في بيت عوا هو بحرنا حسب تضحك عنا بحر في بيت عوا شو متفقين؟ احنا عنا بحر في بيت عوا عمركم زرتوه؟ في حدا عمركم زار بحر بيت عوا؟ حتى احنا على على احنا ساكنين على شط البحر ودارنا مشرفة على الشط وعنا برندة كل يوم العصر بقعد على برندتنا بشرب كاسة شاي استمتع بغروب الشمس وعلى منظر بحرنا بحر بيت عوا البحر الوحيد في الضفه الغربيه بحر من الثلاجات من الغسالات من المسبات من الهوايات من الممسحات من المكسرات من السماعات من المسبات من الطيارات من الجلبات من السيارات من المسبات من الهليكوبترات من الطيارات من الجرافات من الكراديات
13: All of the second-hand things come from 1948 areas. The Palestinian workers bring the discarded things to Beit Awa, fix them and sell them in the mazad. And now we have a big problem in Beit Awa. There is garbage everywhere, in the street, between the trees. But it's the only real way people in Beit Awa can earn a living.
14: زي ما انت شايف. مطبات سيارات شوارع حديد
15: So this is a romantic walk, isn't it?
14: Yes, romantic beside the wall. Sam beside the wall. Yo, yo.
1: Petawa. Petawa wall. Yes, do more.
13: Look at the fridges. These are fridges.
1: Fridges. ثلاجات غسالات. ثلاجات غسالات.
13: Yes, this ثلاجات is the fridges. غسالات washing machine.
1: Bet Awa used to be very beautiful. It was a calm village, clean village, a little bit green. But now it's the opposite.
9: In 1948, big parts of Palestine was occupied, and the Nakba happened. Hundreds of thousands of the Palestinians were displaced from their homelands. 1967, the rest of Palestine and Golan Heights was occupied. In 1993, the Oslo Agreement divided the West Bank into three areas, A, B, and C. Every time Palestinians need to travel from any area to any other areas, we need to pass by multiple checkpoints. But we wanted to tour the Palestine Comedy Club all over the occupied Palestine. We got shows booked already in Ramallah, Nablus, and Jenin in the West Bank. And also we got shows booked in Jerusalem, Haifa, and Nazareth, where Palestinians live fully under the Israeli system. And in the occupied Syrian Golan Heights, where Iba is from. Great! The problem is that only Hanna and Iba can do all of these shows because they live outside of the West Bank and they have an Israeli ID. But for me, Diana, Khalil, and Raed, because we are Palestinians living in the West Bank, we are not allowed to go outside of the West Bank without a special Israeli permission. In order to apply for an Israeli permission, we first need to apply for a biometric card. And after all of that, they can just say, no,

أنا كانت مشكلتي في المغنطة، المغنطة اللي إلي منتهية من زمان. هو أكثر بيصعبوا على الناس أو بيحاولوا يضايقوا على الناس. إنه من شهرين بحاول إنه أحجز موعد وأسوي مغنطة، ما كانش في إمكانية. كان في أكثر من حدا بيحكي لك بتدفع 400 ممكن يتسوى لك موعد مستعجل، بتدفع 800 ممكن يتسوى لك موعد مستعجل. حاولت كمان يعني انه اوكي تمام، بدفع 400 بدفع 800 بس اعطيني موعد مستعجل. وكمان كان فيها مشكلة وما قدرتش احجز موعد. فبالنهاية حجزنا ورقة انه اجتنا دعوة من المستشفى

0: this luxury.
1: It was important to put your place and the fact that you're from here in the context of all those other places that are represented in the show, and to somehow reflect what you think other Palestinians who don't have access to the sea might think of you.
2: Yes.
3: Let's take a picture of us here.
2: Yes.
3: Haifa!
4: This was my fantasy, to be on the stage in Haifa. I saw the people, feel the energy. I'm totally in this experience.
5: The first thing we should talk about is the fact that we're in Haifa, how that will change various things in the show, and how to acknowledge that we're in Haifa.
6: Yeah.
5: We'll start with Iban, hopefully she'll join us. This is her audience, and she's used
7: to this vibe. I need to push it even more. More weed, more gods, more.
5: She can. She'll play it. Fine. Every audience will react slightly differently. And in Nablus, they didn't laugh out loud at every joke, but they were leaning forward, they were smiling, they were into it. They just weren't as ready with the laughs as Ramallah.
8: But this is also part of nature. It's their way of reacting.
5: Yeah, and that's good. They enjoyed it. And this will be different again, so just trust.
8: Even
9: in Haifa, I'm not sure
8: how the reaction will be.
9: I don't want to expect anything.
8: Yeah.
9: Just want to be here.
5: Yeah.
8: And just do the show.
5: Absolutely.
9: Yeah.
10: أنا جيت هون على العرض بنصيحة وبمشورة الأخصائية النفسية تبعتي. متأسف إنه عندي أخصائية نفسانية. متأسف إني بقدر أعبر أو عندي الإمكانية إني أعبر عن همومي ومشاعري ومشاكلي قبال أخصائية نفسانية. متأسف إني عندي مشاعر، متأسف إني عندي مشاكل. كوني إن أنا من حيفا وعايش بين الجبال والبحر وإلى آخره، وكأني بتنقل من محل لمحل، هذا بقولش إيش، أنا كثير بحاجة لمساعدة. أنا كل وقت معبى من أنا وصغير بسبب شكلي، بسبب شعري. وأول حالة تنمر كانت لإلي كنت بعد صغير، أول حالة تنمر كانت من أمي. متأسف إنه عندي أم. شرت الأخصائية النفسية وقلت لها شو بدي أعمل، ثقتي بحالي مهزوزة، مش عارف أتقبل مين أنا، شكلي منيح مش منيح، شو مين أنا؟ قالت لي يا زلمة إجمل بشرف ربك. عرض أمك يعني. وحياة ربك. طويل وهبيل على الفاضي، هيك شو بتسوي انت بحياتك خي يا حبيبي؟ اجبد، تقبل حالك، امن بحالك، اقبل الكشة هاي تبعتك واطلع كشكش خفش. بعدين انت فنان، الفنان لازم يكون مشرشح، الفنان لازم يعاني عشان تقدر تبدع، لازم تعاني عشان تقدر تضحك، لازم تعاني. نعم اجبد وانخرى. من هون انا عم نحكي بقول لها اسمعي، في عندي مشروع راح ابلش فيه برام الله مع مجموعه اخواني واخواتي من فلسطين، من الفلسطينيه، انا عارف اللي هو تحمست. انا هيك قلت له، وهي عم بحكي لها هيك بتقول لي هذا هو، روح لغاد، روح لغاد، لانه هاي لب المعاناه، روح عاني مع اخوتك واخواتك الفلسطينيه. واذ بي انتفض ورحت مباشره على رام الله، قلبت الحاجز بسهوله. متاسف اني قلبت الحاجز بسهوله. متأسف إنه فيش عندي تصريح، متأسف إنه فيش عندي كارت ممغنط، بس إن شاء الله رب العالمين راح إخواني وإخوتي الفلسطينيين راح يدبروا لي تصريح، راح يكون عندي كارت ممغنط قد الدنيا، وإن شاء الله يا رب يجي اليوم ويهربوني. نعم أنا فخور بحالي. زي ما قال محمود درويش، بعرف شو قال، قال إشي أكيد عن الوطن والمعاناة اللي هو ضحكش، نحكي أشياء جدية عن الوطن. الوطن ممنوع نضحك عليه.

0: هات نعير هون.
1: لأنه فئة كبيرة من المجتمع بتعتقد إنه الفن أو التمثيل حرام. كان والدي يقول لي يعني شو مسرح يابا؟ يعني بدك الناس تضحك عليك؟ حنا بهمش أسألك سؤال.
2: اسأل حبيبي.
1: عن جد انتو بحيفة هيك بتلبسوا وبتمشوا في الشوارع؟
2: طبعاً احنا بحيفة نلبس هيك، كل عرب حيفة بيلبسوا لباس موحد زي هيك، كشي، نظارة، قميص، بنطلون. شايف؟
1: احنا عرب الخليل مش هيك بيلبسوا.
2: نعم، كيف بيلبسوا؟
1: هيك؟
2: هذا الموحد عندكم.
1: تيشيرت راكز أسود، بنطلون راكز، بوت راكز، يعني بتمشي في الشارع بتشوف رجال قدامك، تطلع الواحد فينا بتشوف زلمة. ها،
2: يا لا انا مش زلمة.
1: لا لا لا لا لا لا حنا والله ما مش
2: قصدي. شرف ربك اسكت.
1: والله العظيم
2: انا مش زلمة.
1: أنا مش قصدي والله العظيم.
2: إيش قصدك يعني؟ أنا مش زلمي؟
1: أنت فاهم قصدي أنا يعني؟
2: أنا مش فاهم قصدك. أنا مش زلمي.
1: إحنا يعني.
2: طب استنى شوي، ناخد نفس، ناخد نفس. إيش لازم أعمل عشان أكون زلمي؟
1: مش عارف.
2: شو إذا بلبس بلوزتك بصير زلمي؟
1: والله يمكن. امسك.
2: مالك؟ مالك؟ كيف هسه؟ زلمة ولا مش زلمة؟ زلمة ولا مش زلمة؟ زلمة ولا مش زلمة؟ سامع؟ هيك.
3: طيب عنوان الريفيو بسم الله الرحمن الرحيم. شنو؟
4: صار ريفيو عن أي عرض فيه هون؟
3: عرض رام الله، عرض رام الله. يلا وي جو.
5: رام الله خلص،
3: مطمن. ستاند اب كوميدي بلد، ضحك في فرط الوجع ونقطة التحول نحو كوميديا مغيرة في فلسطين. خلصت؟
6: يا
7: ساعة سبعة.
8: I know.